أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

المتوقع أن تجتاح موجة حر شديدة معظم أنحاء غربي وشرقي اليابان يوم الاثنين، وينصح السكان بتوخي الحذر الشديد لتجنب ضربة الحر. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع ظروفا شديدة الحرارة في الكثير من المناطق، حيث من المتوقع أن يغطي مرتفع جوي جزءا كبيرا من البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في مدن ساغا وياماغوتشي ونارا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع درجات الحرارة على نحو كبير في مناطق محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة من زلزال كبير في أواخر يوليو تموز، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في النهار 38 مئوية في مدينة كوماموتو و 37 مئوية في مدينة أماكوسا و 36 مئوية في مدينة هيتويوشي. تشتبه الشرطة في محافظة توتشيغي الواقعة شمال طوكيو في أن أخطاء متعددة ربما تكون قد تسببت في حادث مميت في محطة على خط نيكو التابع لشركة توبو للسكك الحديدية يوم الخميس، حيث لقي 4 عمال ذكور مصرعهم دهسا بقطار سريع محدود أثناء رشهم مبيدات الأعشاب على طول خط السكك الحديدية في محطة شين كانوما بمدينة كانوما. وفتشت الشرطة يوم الأحد مكاتب شركة توبو كينسيتسو التابعة لشركة توبو للسكك الحديدية للاشتباه في إهمال مهني أدى إلى الوفاة. وتوبو كينسيتسو هي شركة متعاقدة مع الشركة الأم لإزالة الأعشاب الضارة على طول خطوط السكك الحديدية. ويقول مسؤول شركة توبو للسكك الحديدية إنه كان هناك مراقبان في محيط المحطة في ذلك اليوم لضمان سلامة العمال على طول المسارات، وكان المراقب الأول قد كلف بالتحقق من اقتراب القطار وإبلاغ المراقب الثاني بوجوده، وكان من المفترض أن يتأكد المراقب الثاني من انتقال العمال إلى منطقة آمنة قبل دخول القطار المحطة. ويقول المسؤولون إن المراقب الأول كان في وضع لم يتمكن فيه من التواصل مع المراقب الآخر عندما اقترب القطار، وبحسب ما ورد دخل سائق القطار الرصيف بعد تلقيه إشارة من المراقب الثاني تفيد بأن جميع العمال قد غادروا القضبان لكنهم لم يفعلوا. حث المشاركون في مراسم تذكارية لليابانيين الذين لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية حث الحكومة اليابانية على تقديم صورة أوضح عن عملية الاعتقال الجماعية. ويوافق 23 من أغسطس آب مرور 81 عاما على إصدار الاتحاد السوفيتي السابق أوامر بإرسال جنود ومدنيين يابانيين في الصين وأماكن أخرى إلى معسكرات الأعمال الشاقة في سيبيريا وأماكن أخرى. ووقف نحو 200 شخص دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا في مراسم أقيمت في مقبرة تشيدوري غافوتشي الوطنية في طوكيو يوم الأحد. وقد نظمت هذه الفعالية جمعية تضم معتقلين سابقين وعائلات الضحايا. وتشير تقديرات وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية إلى وفاة حوالي 55 ألف معتقل أثناء احتجازهم، لكن عددهم الدقيق ومدى معاناتهم لا يزالان مجهولين. وانتشل رفات 20,264 معتقلا، لكن أعمال جمع الرفات في روسيا توقفت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبلغ نيشيكورا ماسارو المعتقل السابق 100 عام وعام، وقال إن متوسط أعمار المعتقلين السابقين بلغ 103 أعوام هذا العام وسيرحلون جميعا قريبا. وقال نيشيكورا إن المجتمع الياباني لم يمعن النظر بعد في قضية الاحتجاز في سيبيريا، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في الحقائق ودراستها بدقة حتى لا تتكرر هذه المأساة.

توفي المصور الصحفي الياباني إيشيكاوا بونيو والمعروف بتصويره لحرب فيتنام، وذلك في مستشفى بمحافظة ناغانو يوم الأحد، وكان يبلغ من العمر 88 عاما. وعمل إيشيكاوا بين عامي 1965 و1968 كمصور صحفي مستقل في سايغون بجنوب فيتنام، والتي تعرف الآن باسم مدينة خوتشيمن، ثم انتقل لاحقا إلى شمال فيتنام، والتقط إيشيكاوا أكثر من 15,000 صورة توثق حقائق حرب فيتنام، حتى أنه كان مرافقا للقوات الأمريكية كمصور. واشتهر إيشيكاوا كواحد من أبرز مصوري الحرب في اليابان، كما كان نشطا في أوكيناوا منذ عام 1969، وقام إيشيكاوا بتصوير قاذفات B-52 وهي تغادر قاعدة كادينا الجوية متجهة إلى فيتنام والقوات التي تم إرسالها إلى ذلك البلد. وسافر إلى فيتنام العام الماضي لحضور مراسم بمناسبة الذكرى 50 لانتهاء الحرب، وشارك تجاربه في ساحة المعركة مع الأطفال والشباب الآخرين، وعبر عن أفكاره حول السلام. وقال إيشيكاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK العام الماضي إن من يموتون في الحرب لا يستطيعون نقل شعلة الحياة، وأضاف أنه يريد أن يواصل تذكير الناس بأن السلام يعني عيش حياة طبيعية. أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاوف بشأن قدرة روسيا على تصنيع الصواريخ، قائلا إن موسكو يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1300 صاروخ باليستي سنويا، وأدلى بهذا التعليق في رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مضيفا أن روسيا تمتلك حاليا ما بين 600 و630 صاروخا باليستيا. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على إضعاف الصناعة العسكرية الروسية، وأكد أن بلاده تشن هجمات على المنشآت العسكرية الروسية وتتخذ الإجراءات الأخرى لعرقلة جهود موسكو لتعزيز قدرتها على إنتاج الصواريخ. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ。أنا
0: الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
3: كونو تاماغوياكي أماكتي أويشي ديس.
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
3: كايتو は本当に料理が上手だね.
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
2: 僕シェフになりたいんだ.
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إيه
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغوياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي،
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كت.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكت،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكت أويشي.
1: استمعوا ورددوا:
4: 甘くて美味しいです。この卵焼き甘くて美味しいです。
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: 上野公園どうでしたか?
6: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: إليكم المعاني.
5: 上野公園どうでしたか?
1: كيف كانت حديقة 上野?
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان؟ وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
6: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
4: 広くて
0: هي أصلا الصفة
4: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
4: كيريدي.
0: هي أصلا
4: كيرينا
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
4: دي.
0: ثم قالت
4: とても良かったです
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: 小さい小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: かわいいかわいい.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
6: 小さくてかわいいですね小さくてかわいいですね.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: 正確な正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
4: 便利な便利な.
0: ماذا تقولون؟
5: 正確で便利ですね. 正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
2: どうぞ
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
1: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
7: どうぞ
8: どうぞ
7: どうぞ.
1: استمعوا ورددوا.
4: どうぞ.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
1: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 24 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقع موجة حر شديد في معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين. الشرطة اليابانية تشتبه في أن أخطاء متعددة تسببت في حادث مميت في محطة سكة حديدية. إقامة مراسم في طوكيو أحياء لذكرى يابانيين احتجزوا في سيبيريا عقب الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديد معظم أنحاء غربي وشرقي اليابان يوم الاثنين، وينصح السكان بتوخي الحذر الشديد لتجنب ضربة الحر. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع ظروفا شديدة الحرارة في الكثير من المناطق، حيث من المتوقع أن يغطي مرتفع جوي جزءا كبيرا من البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في مدن ساغا وياماغوتشي ونارا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع درجات الحرارة على نحو كبير في مناطق محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة من زلزال كبير في أواخر يوليو تموز، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في النهار 38 مئوية في مدينة كوماموتو و 37 مئوية في مدينة أماكوسا و 36 مئوية في مدينة هيتويوشي. تشتبه الشرطة في محافظة توتشيغي الواقعة شمال طوكيو في أن أخطاء متعددة ربما تكون قد تسببت في حادث مميت في محطة على خط نيكو التابع لشركة توبو للسكك الحديدية يوم الخميس، حيث لقي 4 عمال ذكور مصرعهم دهسا بقطار سريع محدود أثناء رشهم مبيدات الأعشاب على طول خط السكك الحديدية في محطة شين كانوما بمدينة كانوما. وفتشت الشرطة يوم الأحد مكاتب شركة توبو كينسيتسو التابعة لشركة توبو للسكك الحديدية للاشتباه في إهمال مهني أدى إلى الوفاة. وتوبو كينسيتسو هي شركة متعاقدة مع الشركة الأم لإزالة الأعشاب الضارة على طول خطوط السكك الحديدية. ويقول مسؤول شركة توبو للسكك الحديدية إنه كان هناك مراقبان في محيط المحطة في ذلك اليوم لضمان سلامة العمال على طول المسارات، وكان المراقب الأول قد كلف بالتحقق من اقتراب القطار وإبلاغ المراقب الثاني بوجوده، وكان من المفترض أن يتأكد المراقب الثاني من انتقال العمال إلى منطقة آمنة قبل دخول القطار المحطة. ويقول المسؤولون إن المراقب الأول كان في وضع لم يتمكن فيه من التواصل مع المراقب الآخر عندما اقترب القطار، وبحسب ما ورد دخل سائق القطار الرصيف بعد تلقيه إشارة من المراقب الثاني تفيد بأن جميع العمال قد غادروا القضبان، لكنهم لم يفعلوا. حث المشاركون في مراسم تذكارية لليابانيين الذين لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية، حث الحكومة اليابانية على تقديم صورة أوضح عن عملية الاعتقال الجماعية. ويوافق 23 من أغسطس آب مرور 81 عاما على إصدار الاتحاد السوفيتي السابق أوامر بإرسال جنود ومدنيين يابانيين في الصين وأماكن أخرى إلى معسكرات الأعمال الشاقة في سيبيريا وأماكن أخرى. ووقف نحو 200 شخص دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا في مراسم أقيمت في مقبرة تشيدوري غافوتشي الوطنية في طوكيو يوم الأحد. وقد نظمت هذه الفعالية جمعية تضم معتقلين سابقين وعائلات الضحايا. وتشير تقديرات وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية إلى وفاة حوالي 55 ألف معتقل أثناء احتجازهم،
لكن عددهم الدقيق ومدى معاناتهم لا يزالان مجهولين. وانتشل رفات 20,264 معتقلا، لكن أعمال جمع الرفات في روسيا توقفت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبلغ نيشيكورا ماسارو المعتقل السابق 100 عام، وقال إن متوسط أعمار المعتقلين السابقين بلغ 103 هذا العام، وسيرحلون جميعا قريبا. وقال نيشيكورا إن المجتمع الياباني لم يمعن النظر بعد في قضية الاحتجاز في سيبيريا، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في الحقائق ودراستها بدقة حتى لا تتكرر هذه المأساة. توفي المصور الصحفي الياباني إيشيكاوا بونيو والمعروف بتصويره لحرب فيتنام، وذلك في مستشفى بمحافظة ناغانو يوم الأحد، وكان يبلغ من العمر 88. وعمل إيشيكاوا بين عامي 1965 و1968 كمصور صحفي مستقل في سايغون بجنوب فيتنام، والتي تعرف الآن باسم مدينة خوتشيمن، ثم انتقل لاحقا إلى شمال فيتنام. والتقط إيشيكاوا أكثر من 15,000 صورة توثق حقائق حرب فيتنام، حتى أنه كان مرافقا للقوات الأمريكية كمصور. واشتهر إيشيكاوا كواحد من أبرز مصور الحرب في اليابان، كما كان نشطا في أوكيناوا منذ عام 1969، وقام إيشيكاوا بتصوير قاذفات B-52 وهي تغادر قاعدة كادينا الجوية متجهة إلى فيتنام والقوات التي تم إرسالها إلى ذلك البلد. وسافر إلى فيتنام العام الماضي لحضور مراسم بمناسبة الذكرى 50 لانتهاء الحرب، وشارك تجاربه في ساحة المعركة مع الأطفال والشباب الآخرين، وعبر عن أفكاره حول السلام. وقال إيشيكاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK العام الماضي إن من يموتون في الحرب لا يستطيعون نقل شعلة الحياة، وأضاف أنه يريد أن يواصل تذكير الناس بأن السلام يعني عيش حياة طبيعية. أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاوف بشأن قدرة روسيا على تصنيع الصواريخ، قائلا إن موسكو يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1300 صاروخ باليستي سنويا. وأدلى بهذا التعليق في رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مضيفا أن روسيا تمتلك حاليا ما بين 600 و630 صاروخا باليستيا. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على إضعاف الصناعة العسكرية الروسية، وأكد أن بلاده تشن هجمات على المنشآت العسكرية الروسية وتتخذ الإجراءات الأخرى لعرقلة جهود موسكو لتعزيز قدرتها على إنتاج الصواريخ. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 24 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقع موجة حر شديد في معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين. الشرطة اليابانية تشتبه في أن أخطاء متعددة تسببت في حادث مميت في محطة سكة حديدية. إقامة مراسم في طوكيو أحياء لذكرى يابانيين احتجزوا في سيبيريا عقب الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديد معظم أنحاء غربي وشرقي اليابان يوم الاثنين، وينصح السكان بتوخي الحذر الشديد لتجنب ضربة الحر. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع ظروفا شديدة الحرارة في الكثير من المناطق، حيث من المتوقع أن يغطي مرتفع جوي جزءا كبيرا من البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في مدن ساغا وياماغوتشي ونارا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع درجات الحرارة على نحو كبير في مناطق محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة من زلزال كبير في أواخر يوليو تموز، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في النهار 38 مئوية في مدينة كوماموتو و 37 مئوية في مدينة أماكوسا و 36 مئوية في مدينة هيتويوشي. تشتبه الشرطة في محافظة توتشيغي الواقعة شمال طوكيو في أن أخطاء متعددة ربما تكون قد تسببت في حادث مميت في محطة على خط نيكو التابع لشركة توبو للسكك الحديدية يوم الخميس، حيث لقي 4 عمال ذكور مصرعهم دهسا بقطار سريع محدود أثناء رشهم مبيدات الأعشاب على طول خط السكك الحديدية في محطة شين كانوما بمدينة كانوما. وفتشت الشرطة يوم الأحد مكاتب شركة توبو كينسيتسو التابعة لشركة توبو للسكك الحديدية للاشتباه في إهمال مهني أدى إلى الوفاة. وتوبو كينسيتسو هي شركة متعاقدة مع الشركة الأم لإزالة الأعشاب الضارة على طول خطوط السكك الحديدية. ويقول مسؤول شركة توبو للسكك الحديدية إنه كان هناك مراقبان في محيط المحطة في ذلك اليوم لضمان سلامة العمال على طول المسارات، وكان المراقب الأول قد كلف بالتحقق من اقتراب القطار وإبلاغ المراقب الثاني بوجوده، وكان من المفترض أن يتأكد المراقب الثاني من انتقال العمال إلى منطقة آمنة قبل دخول القطار المحطة. ويقول المسؤولون إن المراقب الأول كان في وضع لم يتمكن فيه من التواصل مع المراقب الآخر عند

عندما اقترب القطار، وبحسب ما ورد دخل سائق القطار الرصيف بعد تلقيه إشارة من المراقب الثاني تفيد بأن جميع العمال قد غادروا القضبان، لكنهم لم يفعلوا. حث المشاركون في مراسم تذكارية لليابانيين الذين لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية، حث الحكومة اليابانية على تقديم صورة أوضح عن عملية الاعتقال الجماعية. ويوافق 23 أغسطس مرور 81 عاما على إصدار الاتحاد السوفيتي السابق أوامر بإرسال جنود ومدنيين يابانيين في الصين وأماكن أخرى إلى معسكرات الأعمال الشاقة في سيبيريا وأماكن أخرى. ووقف نحو 200 شخص دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا في مراسم أقيمت في مقبرة تشيدوري غافوتشي الوطنية في طوكيو يوم الأحد. وقد نظمت هذه الفعالية جمعية تضم معتقلين سابقين وعائلات الضحايا. وتشير تقديرات وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية إلى وفاة حوالي 55,000 معتقل أثناء احتجازهم، لكن عددهم الدقيق ومدى معاناتهم لا يزالان مجهولين. وانتشل رفات 20,264 معتقلا، لكن أعمال جمع الرفات في روسيا توقفت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبلغ نيشيكورا ماسارو المعتقل السابق 100 عام، وقال إن متوسط أعمار المعتقلين السابقين بلغ 103 هذا العام وسيرحلون جميعا قريبا. وقال نيشيكورا إن المجتمع الياباني لم يمعن النظر بعد في قضية الاحتجاز في سيبيريا، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في الحقائق ودراستها بدقة حتى لا تتكرر هذه المأساة. توفي المصور الصحفي الياباني إيشيكاوا بونيو والمعروف بتصويره لحرب فيتنام، وذلك في مستشفى بمحافظة ناغانو يوم الأحد، وكان يبلغ من العمر 88. وعمل إيشيكاوا بين عامي 1965 و1968 كمصور صحفي مستقل في سايغون بجنوب فيتنام، والتي تعرف الآن باسم مدينة خوتشيمن، ثم انتقل لاحقا إلى شمال فيتنام. والتقط إيشيكاوا أكثر من 15,000 صورة توثق حقائق حرب فيتنام، حتى أنه كان مرافقا للقوات الأمريكية كمصور. واشتهر إيشيكاوا كواحد من أبرز مصوري الحرب في اليابان، كما كان نشطا في أوكيناوا منذ عام 1969، وقام إيشيكاوا بتصوير قاذفات B-52 وهي تغادر قاعدة كادينا الجوية متجهة إلى فيتنام والقوات التي تم إرسالها إلى ذلك البلد. وسافر إلى فيتنام العام الماضي لحضور مراسم بمناسبة الذكرى 50 لانتهاء الحرب، وشارك تجاربه في ساحة المعركة مع الأطفال والشباب الآخرين، وعبر عن أفكاره حول السلام. وقال إيشيكاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK العام الماضي إن من يموتون في الحرب لا يستطيعون نقل شعلة الحياة، وأضاف أنه يريد أن يواصل تذكير الناس بأن السلام يعني عيش حياة طبيعية. أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاوف بشأن قدرة روسيا على تصنيع الصواريخ، قائلا إن موسكو يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1300 صاروخ باليستي سنويا. وأدلى بهذا التعليق في رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مضيفا أن روسيا تمتلك حاليا ما بين 600 و630 صاروخا باليستيا. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على إضعاف الصناعة العسكرية الروسية، وأكد أن بلاده تشن هجمات على المنشآت العسكرية الروسية وتتخذ الإجراءات الأخرى لعرقلة جهود موسكو لتعزيز قدرتها على إنتاج الصواريخ. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية
NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ。إليكم
0: وجبة معلبة.
2: أنا
0: الذي أعددتها، تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري،
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي،
0: مدهش.
3: إتاداكيماس،
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
3: كونو تاماغوياكي أماكتي أويشي ديس.
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
3: كايتو は本当に料理が上手だね.
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
2: 僕シェフになりたいんだ.
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: いいね.
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغوياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتي
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
4: كت.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
4: أماي
0: و
4: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
4: أماي
0: إلى
4: أماكت،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
4: أويشي
0: وأصبحت الجملة
4: أماكت أويشي.
1: استمعوا ورددوا:
4: 甘くて美味しいです。この卵焼き甘くて美味しいです。
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
5: 上野公園どうでしたか?
6: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: إليكم المعاني.
5: 上野公園どうでしたか?
1: كيف كانت حديقة 上野?
4: 上野公園
0: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
4: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان؟ وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
6: 広くて綺麗でとても良かったです.
1: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
4: 広くて
0: هي أصلا الصفة
4: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
4: كيريدي.
0: هي أصلا
4: كيرينا
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
4: دي.
0: ثم قالت
4: とても良かったです.
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
1: استمعوا ورددوا.
4: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
4: چيساي چيساي،
0: والصفة لطيف ومحبب هي
4: كاواي كاواي.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
6: ちいさくてかわいいですね。ちいさくてかわいいですね.
0: مثال آخر، سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
4: سيكاكنا سيكاكنا،
0: ومريح ومفيد يعني
4: بيندينا بيندينا.
0: ماذا تقولون؟
5: سيكاكده بيندي ديسني سيكاكده بيندي ديسني.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
2: دازا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
1: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
7: دوزو
8: دوزو
7: دوزو.
1: استمعوا ورددوا.
4: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: هل جربت الهانامي يا راندا؟
1: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
0: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 24 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقع موجة حر شديد في معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين. الشرطة اليابانية تشتبه في أن أخطاء متعددة تسببت في حادث مميت في محطة سكة حديدية. إقامة مراسم في طوكيو أحياء لذكرى يابانيين احتجزوا في سيبيريا عقب الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديد معظم أنحاء غربي وشرقي اليابان يوم الاثنين، وينصح السكان بتوخي الحذر الشديد لتجنب ضربة الحر. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع ظروفا شديدة الحرارة في الكثير من المناطق، حيث من المتوقع أن يغطي مرتفع جوي جزءا كبيرا من البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في مدن ساغا وياماغوتشي ونارا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع درجات الحرارة على نحو كبير في مناطق محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة من زلزال كبير في أواخر يوليو تموز، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في النهار 38 مئوية في مدينة كوماموتو و 37 مئوية في مدينة أماكوسا و 36 مئوية في مدينة هيتويوشي. تشتبه الشرطة في محافظة توتشيغي الواقعة شمال طوكيو في أن أخطاء متعددة ربما تكون قد تسببت في حادث مميت في محطة على خط نيكو التابع لشركة توبو للسكك الحديدية يوم الخميس، حيث لقي 4 عمال ذكور مصرعهم دهسا بقطار سريع محدود أثناء رشهم مبيدات الأعشاب على طول خط السكك الحديدية في محطة شين كانوما بمدينة كانوما. وفتشت الشرطة يوم الأحد مكاتب شركة توبو كينسيتسو التابعة لشركة توبو للسكك الحديدية للاشتباه في إهمال مهني أدى إلى الوفاة. وتوبو كينسيتسو هي شركة متعاقدة مع الشركة الأم لإزالة الأعشاب الضارة على طول خطوط السكك الحديدية. ويقول مسؤول شركة توبو للسكك الحديدية إنه كان هناك مراقبان في محيط المحطة في ذلك اليوم لضمان سلامة العمال على طول المسارات، وكان المراقب الأول قد كلف بالتحقق من اقتراب القطار وإبلاغ المراقب الثاني بوجوده، وكان من المفترض أن يتأكد المراقب الثاني من انتقال العمال إلى منطقة آمنة قبل دخول القطار المحطة. ويقول المسؤولون إن المراقب الأول كان في وضع لم يتمكن فيه من التواصل مع المراقب الآخر عندما اقترب القطار، وبحسب ما ورد دخل سائق القطار الرصيف بعد تلقيه إشارة من المراقب الثاني تفيد بأن جميع العمال قد غادروا القضبان، لكنهم لم يفعلوا. حث المشاركون في مراسم تذكارية لليابانيين الذين لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية، حث الحكومة اليابانية على تقديم صورة أوضح عن عملية الاعتقال الجماعية. ويوافق 23 من أغسطس آب مرور 81 عاما على إصدار الاتحاد السوفيتي السابق أوامر بإرسال جنود ومدنيين يابانيين في الصين وأماكن أخرى إلى معسكرات الأعمال الشاقة في سيبيريا وأماكن أخرى. ووقف نحو 200 شخص دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا في مراسم أقيمت في مقبرة تشيدوري غافوتشي الوطنية في طوكيو يوم الأحد. وقد نظمت هذه الفعالية جمعية تضم معتقلين سابقين وعائلات الضحايا. وتشير تقديرات وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية إلى وفاة حوالي 55 ألف معتقل أثناء احتجازهم،
لكن عددهم الدقيق ومدى معاناتهم لا يزالان مجهولين. وانتشل رفات 20,264 معتقلا، لكن أعمال جمع الرفات في روسيا توقفت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبلغ نيشيكورا ماسارو المعتقل السابق 100 عام، وقال إن متوسط أعمار المعتقلين السابقين بلغ 103 هذا العام وسيرحلون جميعا قريبا. وقال نيشيكورا إن المجتمع الياباني لم يمعن النظر بعد في قضية الاحتجاز في سيبيريا، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في الحقائق ودراستها بدقة حتى لا تتكرر هذه المأساة. توفي المصور الصحفي

الصحفي الياباني إيشيكاوا بونيو والمعروف بتصويره لحرب فيتنام، وذلك في مستشفى بمحافظة ناغانو يوم الأحد، وكان يبلغ من العمر 88 عاما. وعمل إيشيكاوا بين عامي 1965 و1968 كمصور صحفي مستقل في سايغون بجنوب فيتنام، والتي تعرف الآن باسم مدينة خوتشيمن، ثم انتقل لاحقا إلى شمال فيتنام. والتقط إيشيكاوا أكثر من 15,000 صورة توثق حقائق حرب فيتنام، حتى أنه كان مرافقا للقوات الأمريكية كمصور. واشتهر إيشيكاوا كواحد من أبرز مصوري الحرب في اليابان، كما كان نشطا في أوكيناوا منذ عام 1969، وقام إيشيكاوا بتصوير قاذفات B-52 وهي تغادر قاعدة كادينا الجوية متجهة إلى فيتنام والقوات التي تم إرسالها إلى ذلك البلد. وسافر إلى فيتنام العام الماضي لحضور مراسم بمناسبة الذكرى 50 لانتهاء الحرب، وشارك تجاربه في ساحة المعركة مع الأطفال والشباب الآخرين، وعبر عن أفكاره حول السلام. وقال إيشيكاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK العام الماضي إن من يموتون في الحرب لا يستطيعون نقل شعلة الحياة، وأضاف أنه يريد أن يواصل تذكير الناس بأن السلام يعني عيش حياة طبيعية. أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاوف بشأن قدرة روسيا على تصنيع الصواريخ، قائلا إن موسكو يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1300 صاروخ باليستي سنويا. وأدلى بهذا التعليق في رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مضيفا أن روسيا تمتلك حاليا ما بين 600 و630 صاروخا باليستيا. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على إضعاف الصناعة العسكرية الروسية، وأكد أن بلاده تشن هجمات على المنشآت العسكرية الروسية وتتخذ الإجراءات الأخرى لعرقلة جهود موسكو لتعزيز قدرتها على إنتاج الصواريخ. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ.
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيرا.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام

0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا.
1: この卵焼き
0: يعني هذا البيض المشوي.
1: 卵焼き
0: هو طعام يشبه الأومليتس، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
1: 甘くて
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
1: 甘い
0: ومعناها حلو.
1: 美味しい
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر الصفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
1: كتة.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
1: أماي
0: و
1: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
1: أماي
0: إلى
1: أماكتة،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
1: أويشي
0: وأصبحت الجملة
1: أماكتة أويشي.
0: استمعوا ورددوا.
1: 甘くて美味しいです。この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
2: 上野公園どうでしたか؟
3: 広くて綺麗でとても良かったです。
0: إليكم المعاني.
2: 上野公園どうでしたか؟
0: كيف كانت حديقة أوينو؟
1: 上野公園
0: هي حديقة أوينو، وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
1: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
3: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
1: 広くて
0: هي أصلا الصفة
1: 広い
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
1: 綺麗で.
0: هي أصلا
1: 綺麗な
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات ن بصفة أخرى تأتي بعدها نحول ن إلى
1: で.
0: ثم قالت
1: とても良かったです.
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا. استمعوا ورددوا.
1: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
1: 小さい小さい.
0: والصفة لطيف ومحبب هي
1: 可愛い可愛い.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: 小さくて可愛いですね. 小さくて可愛いですね.
0: مثال آخر. سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
1: 正確な正確な.
0: ومريح ومفيد يعني
1: 便利な便利な.
0: ماذا تقولون؟
2: 正確で便利ですね正確で便利ですね.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
4: دوزا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
5: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
4: دوزو
6: دوزو
4: دوزو.

0: استمعوا ورددوا.
1: دوزو.
2: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
4: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
5: カイトは本当に料理が上手だね。
3: 僕、シェフになりたいんだ。
5: いいね。
6: ハルさんの知恵袋。
0: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي. هل جربت الهانامي يا راندا؟ نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
2: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الهانامي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 24 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقع موجة حر شديد في معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين. الشرطة اليابانية تشتبه في أن أخطاء متعددة تسببت في حادث مميت في محطة سكة حديدية. إقامة مراسم في طوكيو أحياء لذكرى يابانيين احتجزوا في سيبيريا عقب الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديد معظم أنحاء غربي وشرقي اليابان يوم الاثنين، وينصح السكان بتوخي الحذر الشديد لتجنب ضربة الحر. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع ظروفا شديدة الحرارة في الكثير من المناطق، حيث من المتوقع أن يغطي مرتفع جوي جزءا كبيرا من البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في مدن ساغا وياماغوتشي ونارا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع درجات الحرارة على نحو كبير في مناطق محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة من زلزال كبير في أواخر يوليو تموز، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في النهار 38 مئوية في مدينة كوماموتو و 37 مئوية في مدينة أماكوسا و 36 مئوية في مدينة هيتويوشي. تشتبه الشرطة في محافظة توتشيغي الواقعة شمال طوكيو في أن أخطاء متعددة ربما تكون قد تسببت في حادث مميت في محطة على خط نيكو التابع لشركة توبو للسكك الحديدية يوم الخميس، حيث لقي 4 عمال ذكور مصرعهم دهسا بقطار سريع محدود أثناء رشهم مبيدات الأعشاب على طول خط السكك الحديدية في محطة شين كانوما بمدينة كانوما. وفتشت الشرطة يوم الأحد مكاتب شركة توبو كينسيتسو التابعة لشركة توبو للسكك الحديدية للاشتباه في إهمال مهني أدى إلى الوفاة. وتوبو كينسيتسو هي شركة متعاقدة مع الشركة الأم لإزالة الأعشاب الضارة على طول خطوط السكك الحديدية. ويقول مسؤول شركة توبو للسكك الحديدية إنه كان هناك مراقبان في محيط المحطة في ذلك اليوم لضمان سلامة العمال على طول المسارات، وكان المراقب الأول قد كلف بالتحقق من اقتراب القطار وإبلاغ المراقب الثاني بوجوده، وكان من المفترض أن يتأكد المراقب الثاني من انتقال العمال إلى منطقة آمنة قبل دخول القطار المحطة. ويقول المسؤولون إن المراقب الأول كان في وضع لم يتمكن فيه من التواصل مع المراقب الآخر عندما اقترب القطار، وبحسب ما ورد دخل سائق القطار الرصيف بعد تلقيه إشارة من المراقب الثاني تفيد بأن جميع العمال قد غادروا القضبان، لكنهم لم يفعلوا. حث المشاركون في مراسم تذكارية لليابانيين الذين لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية، حث الحكومة اليابانية على تقديم صورة أوضح عن عملية الاعتقال الجماعية. ويوافق 23 من أغسطس آب مرور 81 عاما على إصدار الاتحاد السوفيتي السابق أوامر بإرسال جنود ومدنيين يابانيين في الصين وأماكن أخرى إلى معسكرات الأعمال الشاقة في سيبيريا وأماكن أخرى. ووقف نحو 200 شخص دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا في مراسم أقيمت في مقبرة تشيدوري غافوتشي الوطنية في طوكيو يوم الأحد. وقد نظمت هذه الفعالية جمعية تضم معتقلين سابقين وعائلات الضحايا. وتشير تقديرات وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية إلى وفاة حوالي 55 ألف معتقل أثناء احتجازهم،
لكن عددهم الدقيق ومدى معاناتهم لا يزالان مجهولين. وانتشل رفاتو 20,264 معتقلا، لكن أعمال جمع الرفات في روسيا توقفت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبلغ نيشيكورا ماسارو المعتقل السابق 100 عام وعام، وقال إن متوسط أعمار المعتقلين السابقين بلغ 103 أعوام هذا العام وسيرحلون جميعا قريبا. وقال نيشيكورا إن المجتمع الياباني لم يمعن النظر بعد في قضية الاحتجاز في سيبيريا، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في الحقائق ودراستها بدقة حتى لا تتكرر هذه المأساة. توفي المصور الصحفي الياباني إيشيكاوا بونيو والمعروف بتصويره لحرب فيتنام، وذلك في مستشفى بمحافظة ناغانو يوم الأحد، وكان يبلغ من العمر 88 عاما. وعمل إيشيكاوا بين عامي 1965 و1968 كمصور صحفي مستقل في سايغون بجنوب فيتنام، والتي تعرف الآن باسم مدينة هو تشي مينه، ثم انتقل لاحقا إلى شمال فيتنام. والتقط إيشيكاوا أكثر من 15,000 صورة توثق حقائق حرب فيتنام، حتى أنه كان مرافقا للقوات الأمريكية كمصور. واشتهر إيشيكاوا كواحد من أبرز مصوري الحرب في فيتنام.

في اليابان، كما كان نشطا في أوكيناوا منذ عام 1969، وقام إيشيكاوا بتصوير قاذفات B-52 وهي تغادر قاعدة كادينا الجوية متجهة إلى فيتنام والقوات التي تم إرسالها إلى ذلك البلد. وسافر إلى فيتنام العام الماضي لحضور مراسم بمناسبة الذكرى 50 لانتهاء الحرب، وشارك تجاربه في ساحة المعركة مع الأطفال والشباب الآخرين، وعبر عن أفكاره حول السلام. وقال إيشيكاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK العام الماضي إن من يموتون في الحرب لا يستطيعون نقل شعلة الحياة، وأضاف أنه يريد أن يواصل تذكير الناس بأن السلام يعني عيش حياة طبيعية. أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاوف بشأن قدرة روسيا على تصنيع الصواريخ، قائلا إن موسكو يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1300 صاروخ باليستي سنويا. وأدلى بهذا التعليق في رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مضيفا أن روسيا تمتلك حاليا ما بين 600 و630 صاروخا باليستيا. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على إضعاف الصناعة العسكرية الروسية، وأكد أن بلاده تشن هجمات على المنشآت العسكرية الروسية وتتخذ الإجراءات الأخرى لعرقلة جهود موسكو لتعزيز قدرتها على إنتاج الصواريخ. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan. هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ。
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إيه
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.

0: ذكر صفتين بشكل متتال. إذا كانت الصفة الأولى من صفات إي، نحول المقطع الأخير إي إلى
1: كتا.
0: في عبارة اليوم ذكرت صفتان بشكل متتال وهما
1: أماي
0: و
1: أويشي،
0: وبغرض الربط بينهما حولت الأولى
1: أماي
0: إلى
1: أماكتا،
0: ثم ذكرت الصفة الأخرى
1: أويشي
0: وأصبحت الجملة
1: أماكتا أويشي.
0: استمعوا ورددوا.
1: 甘くて美味しいです。この卵焼き、甘くて美味しいです。
0: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
2: أوينو公園どうでしたか？広くて綺麗で
0: إليكم المعاني.
2: أوينو كوين どうでしたか؟
3: كيف كانت حديقة أوينو؟
1: أوينو كوين
0: هي حديقة أوينو، وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
1: どうでしたか؟
0: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
4: 広くて綺麗でとても良かったです.
3: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
1: هيروكتي
0: هي أصلا الصفة
1: هيروي
0: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها
1: كيريدي.
0: هي أصلا
1: كيرينا،
0: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل، وقد تحولت أيضا إلى صيغة الربط بصفة تليها. وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها، نحول نا إلى
1: で.
0: ثم قالت
1: とても良かったです.
0: ويعني كانت جيدة جدا أو ممتعة جدا.
3: استمعوا ورددوا.
1: 広くて綺麗でとても良かったです.
0: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
1: تشيساي تشيساي،
0: والصفة لطيف ومحبب هي
1: كاواي كاواي.
0: وأنهوا الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
5: تشيساكتي كاواي ديسني
0: مثال آخر. سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟ دقيق في المواعيد يعني
1: سيكاكنا سيكاكنا،
0: ومريح ومفيد يعني
1: بيندينا بيندينا.
0: ماذا تقولون؟
2: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
6: دوزا،
0: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
3: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
6: دوزو
7: دوزو
6: دوزو.
3: استمعوا ورددوا.
1: دوزو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: أوبنتو دايو 僕が作ったんだ. どうぞ.
8: 綺麗. すごい. いただきます. この卵焼き甘くて美味しいです.
9: カイトは本当に料理が上手だね.
6: 僕、シェフになりたいんだ.
9: いいね.
10: ハルさんの知恵袋.
3: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
0: ها هل جربت الحنامي يا راندا؟

0: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
1: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور، تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتحها تفيد يومياً بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنمي اعتماداً على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 24 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: توقع موجة حر شديد في معظم أنحاء اليابان يوم الاثنين. الشرطة اليابانية تشتبه في أن أخطاء متعددة تسببت في حادث مميت في محطة سكة حديدية. إقامة مراسم في طوكيو أحياء لذكرى يابانيين احتجزوا في سيبيريا عقب الحرب العالمية الثانية. تفاصيل الأنباء من طوكيو. من المتوقع أن تجتاح موجة حر شديد معظم أنحاء غربي وشرقي اليابان يوم الاثنين، وينصح السكان بتوخي الحذر الشديد لتجنب ضربة الحر. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنها تتوقع ظروفا شديدة الحرارة في الكثير من المناطق، حيث من المتوقع أن يغطي مرتفع جوي جزءا كبيرا من البلاد. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في النهار إلى 39 مئوية في مدينة هيتا بمحافظة أويتا، و 38 مئوية في مدن ساغا وياماغوتشي ونارا. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع درجات الحرارة على نحو كبير في مناطق محافظة كوماموتو التي تضررت بشدة من زلزال كبير في أواخر يوليو تموز، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في النهار 38 مئوية في مدينة كوماموتو و 37 مئوية في مدينة أماكوسا و 36 مئوية في مدينة هيتويوشي. تشتبه الشرطة في محافظة توتشيغي الواقعة شمال طوكيو في أن أخطاء متعددة ربما تكون قد تسببت في حادث مميت في محطة على خط نيكو التابع لشركة توبو للسكك الحديدية يوم الخميس، حيث لقي 4 عمال ذكور مصرعهم دهسا بقطار سريع محدود أثناء رشهم مبيدات الأعشاب على طول خط السكك الحديدية في محطة شين كانوما بمدينة كانوما. وفتشت الشرطة يوم الأحد مكاتب شركة توبو كينسيتسو التابعة لشركة توبو للسكك الحديدية للاشتباه في إهمال مهني أدى إلى الوفاة. وتوبو كينسيتسو هي شركة متعاقدة مع الشركة الأم لإزالة الأعشاب الضارة على طول خطوط السكك الحديدية. ويقول مسؤول شركة توبو للسكك الحديدية إنه كان هناك مراقبان في محيط المحطة في ذلك اليوم لضمان سلامة العمال على طول المسارات، وكان المراقب الأول قد كلف بالتحقق من اقتراب القطار وإبلاغ المراقب الثاني بوجوده، وكان من المفترض أن يتأكد المراقب الثاني من انتقال العمال إلى منطقة آمنة قبل دخول القطار المحطة. ويقول المسؤولون إن المراقب الأول كان في وضع لم يتمكن فيه من التواصل مع المراقب الآخر عندما اقترب القطار، وبحسب ما ورد دخل سائق القطار الرصيف بعد تلقيه إشارة من المراقب الثاني تفيد بأن جميع العمال قد غادروا القضبان، لكنهم لم يفعلوا. حث المشاركون في مراسم تذكارية لليابانيين الذين لقوا حتفهم في معسكرات الاعتقال السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية، حث الحكومة اليابانية على تقديم صورة أوضح عن عملية الاعتقال الجماعية. ويوافق 23 من أغسطس آب مرور 81 عاما على إصدار الاتحاد السوفيتي السابق أوامر بإرسال جنود ومدنيين يابانيين في الصين وأماكن أخرى إلى معسكرات الأعمال الشاقة في سيبيريا وأماكن أخرى. ووقف نحو 200 شخص دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا في مراسم أقيمت في مقبرة تشيدوري غافوتشي الوطنية في طوكيو يوم الأحد. وقد نظمت هذه الفعالية جمعية تضم معتقلين سابقين وعائلات الضحايا. وتشير تقديرات وزارة الرعاية الاجتماعية اليابانية إلى وفاة حوالي 55 ألف معتقل أثناء احتجازهم،
لكن عددهم الدقيق ومدى معاناتهم لا يزالان مجهولين. وانتشل رفات 20,264 معتقلا، لكن أعمال جمع الرفات في روسيا توقفت وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. ويبلغ نيشيكورا ماسارو المعتقل السابق 100 عام، وقال إن متوسط أعمار المعتقلين السابقين بلغ 103 هذا العام وسيرحلون جميعا قريبا. وقال نيشيكورا إن المجتمع الياباني لم يمعن النظر بعد في قضية الاحتجاز في سيبيريا، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل في الحقائق ودراستها بدقة حتى لا تتكرر هذه المأساة. توفي المصور الصحفي الياباني إيشيكاوا بونيو والمعروف بتصويره لحرب فيتنام، وذلك في مستشفى بمحافظة ناغانو يوم الأحد، وكان يبلغ من العمر 88. وعمل إيشيكاوا بين عامي 1965 و1968 كمصور صحفي مستقل في سايغون بجنوب فيتنام، والتي تعرف الآن باسم مدينة خوتشيمن، ثم انتقل لاحقا إلى شمال فيتنام. والتقط إيشيكاوا أكثر من 15,000 صورة توثق حقائق حرب فيتنام، حتى أنه كان مرافقا للقوات الأمريكية كمصور. واشتهر إيشيكاوا كواحد من أبرز مصوري الحرب في اليابان، كما كان نشطا في أوكيناوا منذ عام 1969، وقام إيشيكاوا بتصوير قاذفات B-52 وهي تغادر قاعدة كادينا الجوية متجهة إلى فيتنام والقوات التي تم إرسالها إلى ذلك البلد. وسافر إلى فيتنام العام الماضي لحضور مراسم بمناسبة الذكرى 50 لانتهاء الحرب، وشارك تجاربه في ساحة المعركة مع الأطفال والشباب الآخرين، وعبر عن أفكاره حول السلام. وقال إيشيكاوا في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK العام الماضي إن من يموتون في الحرب لا يستطيعون نقل شعلة الحياة، وأضاف أنه يريد أن يواصل تذكير الناس بأن السلام يعني عيش حياة طبيعية. أثار الرئيس

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مخاوف بشأن قدرة روسيا على تصنيع الصواريخ، قائلا إن موسكو يمكنها إنتاج ما يصل إلى 1300 صاروخ باليستي سنويا. وأدلى بهذا التعليق في رسالته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مضيفا أن روسيا تمتلك حاليا ما بين 600 و630 صاروخا باليستيا. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل على إضعاف الصناعة العسكرية الروسية، وأكد أن بلاده تشن هجمات على المنشآت العسكرية الروسية وتتخذ الإجراءات الأخرى لعرقلة جهود موسكو لتعزيز قدرتها على إنتاج الصواريخ. مستمعينا، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 26
0: ونتعلم كيفية التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي تعيش في سكن مشترك يسمى هاروسان هاوس، وهي الآن في الحديقة مع ميا وكايتو من نزلاء السكن ومضيفتهم هاروسان بغرض أوهانامي.
0: هانامي أو أوهانامي هي عادة الاستمتاع بمنظر زهور الكرز ذات اللون الوردي الخفيف التي تتفتح في أوائل الربيع، ويقوم الناس بنزهات تحت أشجار الكرز أو يجلسون تحتها لتناول المأكولات والمشروبات. تام وأصحابها فرشوا ملاءة تحت إحدى الأشجار وجلسوا عليها. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس 26.
2: أوبنتو دايو
3: 僕が作ったんだ。どうぞ。きれ。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。إليكم
0: المعاني.
1: كايتو يضع الأطعمة التي أحضرها على الفرشة ويقول:
2: お弁当だよ.
0: إليكم وجبة معلبة.
2: 僕が作ったんだ。どうぞ.
0: أنا الذي أعددتها. تفضلوا.
1: ميا تعجب بالوجبة التي تحتوي على أشكال وألوان مختلفة من الأطعمة وتقول:
3: كيري.
0: جميل.
1: تام أيضا تندهش من الطعام الذي أعد ورتب بشكل جميل وتقول:
3: سوغوي.
0: مدهش.
3: إتاداكيماس.
0: سآكل شاكرة.
1: تبدأ تام بتناول تاماغوياكي أو البيض المشوي وتقول:
0: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ.
1: وميا تعلق:
0: إن كايتو ماهر في الطهي حقا.
1: وكايتو يجيب:
0: أنا أريد أن أصبح طباخا.
1: وميا تومئ برأسها موافقة وتقول:
3: إيه
0: رائع.
1: نتمنى التوفيق لكايتو حتى يتحقق حلمه ويصبح طباخا من الدرجة الأولى.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: هذا البيض المشوي حلو ولذيذ. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم التعبير عن انطباعات مركبة ومعقدة نوعا ما. إليكم معاني الكلمات أولا. يعني هذا البيض المشوي.
4: تاماغوياكي
0: هو طعام يشبه الأومليت، ولكن يضاف إلى البيض مرقة داشي وسكر وغيرهما، ويشوى في صورة طبقات رقيقة تلف مع بعضها في شكل مكعب، وكثيرا ما يكون جزءا من الوجبة المعلبة.
4: أماكتة
0: هي في الأصل صفة من صفات إي
4: أماي
0: ومعناها حلو.
4: أويشي
0: يعني لذيذ. اليوم نتعلم كيفية ذكر

0: 美味しいです。
1: لنستمع إلى نموذج آخر. في الحوار التالي تتحدث امرأة عن انطباعها لحديقة أوينو.
2: أوينو 公園どうでしたか？
3: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: إليكم المعاني.
2: أوينو 公園どうでしたか؟
4: كيف كانت حديقة أوينو؟
0: أوينو 公園
1: هي حديقة أوينو وهي حديقة كبيرة موجودة في مدينة طوكيو.
0: どうでしたか؟
1: يعني كيف كان، وهو أسلوب يستخدم للسؤال عن انطباع المخاطب لشيء حدث في الماضي.
3: 広くて綺麗でとても良かったです.
4: كانت واسعة وجميلة وممتعة جدا.
0: 広くて
1: هي أصلا الصفة
0: 広い
1: من صفات إي ومعناها واسع، وتحولت إلى صيغة الربط بصفة تليها.
0: 綺麗で
1: هي أصلاً
0: كيرينا
1: وهي صفة من صفاتنا معناها جميل وقد تحولت أيضاً إلى صيغة الربط بصفة تليها وهكذا عند ربط صفة من صفات نا بصفة أخرى تأتي بعدها نحول نا إلى
0: د
1: ثم قالت
0: توتيمو يوكاتا ديس
1: ويعني كانت جيدة جداً أو ممتعة جداً
4: استمعوا ورددوا
0: هيروكتي広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
1: والآن الدور عليكم. أهديتم زينة على شكل قطة، قولوا إنها صغيرة ولطيفة. الصفة صغير هي
0: 小さい小さい،
1: والصفة لطيف ومحبب هي
0: 可愛い可愛い.
1: وأنهو الجملة بالمقطع ن الذي يحث الآخر على الموافقة في الرأي.
3: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
1: مثال آخر. سئلتم عن انطباعكم للقطارات اليابانية. لنفترض أنكم تريدون أن تقولوا دقيقة في المواعيد ومريحة، أليس كذلك؟دقيق في المواعيد يعني
0: 正確な正確な
1: ومريح ومفيد يعني
0: 便利な便利な
1: ماذا تقولون؟
2: 正確で便利ですね正確で便利ですね。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة تكون مفيدة لو حفظناها كما هي، وتعبير اليوم هو
5: دازا،
1: أي تفضل. استخدموه عند تقديم شيء كالطعام أو الهدية لشخص ما أو لإعطاء الإذن له.
4: لنرى كيف تنطق الكلمة عادة في اليابان.
5: دوزو
6: دوزو
5: دوزو.
4: استمعوا ورددوا
0: دوزو.
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
7: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
8: カイトは本当に料理が上手だね。
5: 僕、シェフになりたいんだ。
8: いいね。
4: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، وموضوع اليوم هو الهانامي.
1: هل جربت الهانامي يا راندا؟
4: نعم، منذ قدومي إلى اليابان أذهب في كل عام إلى حديقة مختلفة.
1: في اليابان تتفتح زهور الكرز أو ساكورا أولاً في جنوب البلاد في مارس آذار، ثم تتبعها المناطق الشمالية تدريجياً حتى مايو أيار تقريباً. في طوكيو تكون زهور الكرز في أوج تفتحها في الفترة بين أواخر مارس آذار وأوائل أبريل نيسان. عندما يقترب تفتح الزهور تعلن وكالة الأرصاد الجوية الحكومية والإدارات المحلية المواعيد المتوقعة لتفتح الكرز في كل منطقة، وبعد تفتح

0: تفتحها تفيد يوميا بأنباء عن مدى تفتحها، ويضع الكثيرون خطط الحنم اعتمادا على هذه المعلومات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستذهب تام إلى مطعم رامن شهير، فكونوا معنا.